0: Good morning. As you go out this day, I hand you over to the grace of the Lord Almighty, who has said, I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass and cut asunder the bars of iron. He says, I will give thee treasures of darkness and hidden treasures of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, will call thee by thy name, and I am God of Israel. He will be your God today. He will guide you. He will direct your footsteps unto the place of your breakthroughs. Every challenge on your way today, God will take it away, because he's your God. He will never leave you. His grace will be upon your life. His light will shine upon your life today. Go and shine in Jesus' mighty name.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gẹgẹbi Ọlọrun ọba ti da awa muslimi ba tin ji loni Ọlọrun ọba si ọkan omeyan ni ọkan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije ọkan kin ni mumu ọkan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sunmo Ọlọrun ọba ti o ma je oro ti o ma fo ọkan ma gbogbo ọkan ta ba ti wa fun ni imale Ọlọrun je ta ba ti fun ni imani Ọlọrun ka gbin sinu ọkan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma ni bi se wa be ba reyan tin jale inu okan re ni ewo be ba reyan tin gbe nkan be ba reyan tin dan kan ru be ba reyan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi seyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'limil arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu